Shuman Mugberam Shohantawa. Lakhil Preskala Turai Preskalt Murdana Turai Vital Katochon Hashait Mentuji LFF Mtmani Utza Nozatla. Bad Yum Yumat Khamsho Shibas Yakumut Isri Khaman Yerchet Ayar Tre Alpeu Isri Ishta Shita Maraneta Ishta Alpe Shomo Shevi Ishta Shita Atureta. بتهاون أموخن قمت خطري ساعتي اديوم من ساعة خمسة هل ساعة شوى قدان دبي مغبريلا زهمة لاي اللوخن خوطة ملالة تليفون 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
www.facebook.com/ayum. أنا المغبان أخون يوسف السرجس مرخط عن دا خرزة أمينا إيد اتهم شا يجربخ مقروة خامدي شابيرا الخيال أخون قادة يبرشخ يعني جو متخد خاشبتا من ديانة طبة زمرياتي أهولت اتينا ويا جو أطرا ات مدن خمس آية شرارة لا أنا جولي من ديانة ما يخلون هل بيض انت يبقرخ لي كان يوت الديوخون ابني امتن جو مدن خمس آية جو بتنهرن وطلبخ مري على هاقاتوخون هما شصاخوتا صلماتوتا ايتون رخقا من كل خزداجة اينا جلية ايان طشية نيشت بتنهرن مارا خداتي بهرانا قاطرايا خداتي خيلانا قاطراي خاضاتي برقانا قا اطراي وتبالغ قا امتو ابن مايت بايش متجو قورا اين شمو بتبايش تخيرا من دورا الدوره

رابس باي شمان مغبي ازخلقا ما بي خرزن قرقاتوهم درغ شاخنو تقداها شاوو اتخبي مارينا اد يوم يوم اتخمشوشي با سيقومة اسري قامن يرخد اير تريل بو اسري اشدا درغ شاخنو تأيلا اسري كل يوم شمشانا قدمة يوم طروتا درغ شاخنو تطمانصر ايوانا مطرانا اشتجو اما يوم الشبتة درغ شاخنو تأسري ايوانا مطرانا نسبة مطلع الى اشتي خمسة جو اما يوم تخوشيبا درغ الشاخينو تأسري خاتو اليوم ايوانا يوم تروشيبا درغ الشاخينو تأجاسر شمشانا ايوانا يوم تلوشيبا درغ الشاخينو تشواصر كل يوم شمشانا يوم تأربوشيبا درغ الشاخينو تشواصر ابزي شمشانا يوم تخمشوشيبا درغ الشاخينو تأجاسر كل يوم شمشانا طب اقنو مياي خا دولار استراليا وايل شوي خا سنتا من دولار امريكا ازخ لقاما وقارخ قطوخن خشم يومان ضيه بياشة جداها سرجادة اتيرخت خمشة اسري اربا بيرخا الى ايدة بندي قسطة ايدة بندي قسطة اديو شماشة يقرأ شماشة إيسا إسرائيل بطرس بتهمزم بوت إيدة بند قصة قا برصات خمسة وبلجين اشتبيا شارك وآ إيدة بند قصة اتنجاو سوما إنا سوما إلى سويانا يعني بشيبو بيت صانت يعني لي بيت صانت إسري أتسا بيرخت خمسة إلى روت الدهوة روت الدهوة إذا أتيابت هاق بتهاجخ الله أو بتانخ موديلا روت الدعوة من جرق دعوانا يطرش لي قاتوهم دا شاوء إلى من يخنق باليون طلا جرق إشتاصر مارا سبب هتخ مغبل آلاها الألمة داخي ولا برونو إي خدايا كل من تهمم بي لي تالق إلا هاويلي خي العالم يخنى الأصحاح الثالث آية 16 هكذا حب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يعلوك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أن إيوة جداها أيوه

شما نمقبي بتقوي لان خاش خلبتك ده سيدي اتشليلة بخلطة وبتخلوخن سيدي

0: شمان مغبي أمان إليم يقرا ألفرد منصور من شوتا بوتا أطوريت استرليتا بتهمزم أموخن بتخاوضة رابا أنقيتا باقت رابي
1: داخت رابي يوسيبوس على يولو خيلة وقوة خبي وشلامي قادير وقا كل شمان خرزة شوتا بوتا أطوريت استرليتا تلخاوضو ترابا جورتا أما شخيقي بيشيتا يودخلا إلى library ashur bani pal yodakh launch age eaten plakatawe wadena kitawe wadakh launch aghdat shit dawri wa khamin atit wa khamin den kitawe qad age ile yom qa yul hawel adam huma um yaqarta agnes nisan ila rabitat matrashta maghriya يالسورة ملبا يالسورة زي رقدة تلاين خيط مكتابة يالسورة وخرطة يومان الشبتة بليبي السورة وإنجليز وإيتن رابع قصة قيال السورة وخرطة إيتن رابع أرتست بتودي ديسبلاي شولان الدية ويوما الخيومة شابيرة مهنيانة مليان من يطرانا بتشارة يصاد شوى جو إيدن أصرتا ورطة إلى خراي من صايد شوى وخرطة إتلان رابع وديات بريشة بريشة قدو يوما كل هدامة وكل بنونة وبنات أمتا ماصياتي هدري قدو يوما بخزي كل نشولان شابيرة تاما لايبراري بتمغزيخ بتهاويلا خكما قصدت أي لايبراري داخل بشتر تيتالي توتا خكمة فيليمة فبتاو خيمة رابا مهنيانا كل خاطراي بتاو رابا شقيلة بخاقر بداية دكتا بتاو الشوهارة بيو قد أشولت إلى صيتة لايبراري خد دبرانوتة يقرتا مارلين قالو قد أني إلى أوبسكرتري شوتا بوتا فهاي باسيمة قد بقيامي نباها شولا
0: دو جاك عين هو يا بابا تليفون انا مخيت التليفون انا
1: انا مقرقز
0: ما شو عايز يتايله
1: شو بيتايله
0: بدي من بال الات لايبراري
1: الى يوم 25 4 بوي 4 جون يعني اخذت
0: البيتايله
1: اوكي خفت 8 بجون يعني الى بابليك هوليداي وادخ لكتشر وبخنا تاقو غفقو ايتا

0: ساعة 5 صرتها لكتشر إلي رابع انقايا ساب إلي بدليشانا أطورايا ويقد قد جوجل وجي جي تي بي هنا وارتفيشل انتليجنس قد ودالي قد اكسام زمت بي موت لازن نيل طورايا نيل تورمي نيل الدشتا دقيقة كل مصيا ودانو ريكيجنايز اجا بايخ كل رابية سكولاية وناشا ياداية لما غبي لشانا وانت قد لا تالف قد بايش قد زونا لزونا ودا ريكيجنايز بايت همزمت خا همزمت مثلا بلازت ياراية قد برميالي همزمت بلازت مجنائي قد مصيا برميالي بلا دقيقة إلى خشولة تريهم زمان إتلان خايلة مقرروجة إلي قد أتي ماخي جيتار إلى رابي أو ماثماتيكس وإذا الأول شولة أو بامزم بدان أقزا أخرت إتلان رابي رابي قاشا شمول أو بتهمزم داخي أو Artificial Intelligence بتايرقى سكولاي قهوات او هات قرابيه ومدرجته تا دقيقه داخي ان منصي ودي ريسيرش دي كل خامندي تنتريم زمان رابن قرينا ومن دي بوش ان قايه دي يوم بينهم زمان بس اربع اشتا كله خنشيدتون اللايبراري اشور باني باللايبراري لخا لايبراري انك ماشي شو تبو تبلا خلال الله متنا رابا جوزة الله بتخزيتون رابا كتاوي بتاوي باي زاون كتاوي باي شخل بكتاوي تلمطلا كتاوي تاما بتودي كتاوني بتبلطيلة مغرب زاون ان كتاوي تاوي غرابة طانان منطقة حيات تدن كتاوي قد كتاوي ديان زيدي يوم تديان وبتهاوي تلرابا ارتس بينا اين خاتي بيدنا وبنا شغلانات خزتون ان قيميات اطوراي وشغلان اطوراي تخزخلون تاما كل ان ارتس دينا يونغ فوادي خبخنا بيخو دخلون سبورت وين كله بتميلون من ديان ديان ديان بينا شزوني خامدي من نيم ماصي تاوي تاما افيلابل
1: الزودة رابي خامدي أنا قايلة أها سنطوخن قادنة جتاوة الزودة بزودة خربوسيتون قد يعني لا أها جتاوة بس أودي إن جتاوة خينة قضاتيب أودي
0: رابطوس وقا كتاوة خينة قد قشدري زي بلطي جتاوة لا زدي وضا داخي شو تاكوتا بسندالون تاوي برخاصة خاستونا جورا برخاصي قد ماصي كتاب الدية وديلون ببليش عزي لقام بطلابين من كل ابنون ابنات انت اطوريت اتي شريكي قدايوما ارباب اشتقوا ايدن فنيو اي الورطة خراي بتخزيتن ابنات اتينا بليخي عصيت اتي لبلختا اجويد انا خاشول عراب سودانا وقاي قارت لايبراري وقاي قارت شو تابوتا وقاي قارت أمتا توريت إلى لخج أستراليا
1: أدبسي مرابا قداها مطعنوتا رابي ألفريد منصور تليهوي قد شوع البتاي لمدربة همزمخ باسو بمليوتا وبزي بشركة أمو خمي قرطة مرلين ينخينة رابا بخادة خيخنان جو برسقا على طرايا
0: أدبسي مرابا وقمت أنوتا بزودة إيتنجو ويب سايت وفيسبوك شو تابوتا ماصي أزي أوري جاو يان مغبري قا تليفون شو تابوتا نبي يان تبقي بي شو تابوتا يطيل أدرس ديو شتمو شو يطلع يعني ننو كلاب ثامتا كل طلوشي با إلا بتخدم من صاد شو هل صاد اتشا شو من صاد اتشا قدمت هل صاد شو برمشا يوم طلوشي با يوم تخمشوشي با
1: رابس باي بسي مرابا ده مطعنوتا تليهي من مريالاها قالا متمتخ من قالوخون قد شلبني أمتا آتوريتا آتي شركي أموخون بسي مرابا
0: Thank you آتا بسيما
1: هلا بشينا شمر مغبة آها إيوارا بألفريد منصور وآها مطعنوتا تشوتا بوتا بطلابخ من أخون آتيتون وسنديتون قا داها شوتا بوتا وأبزقا دن جوان قياتينا مقروه اجتاري ازخ وشمخ ميوزك

0: شمن مغبي من طب تشوقة مودي لقومة جداها شوقة توري بت همزمة بشريوتا بس الدنيا أهولت تقومنا بريشا إيجو مدن خمس آية وها بلاشا بيلت إيران وغدان مخيدة أمريكا البتقاها برديرت دونالد ترامب من قطرة تشاينا خلم شوقة لا بريقة ميقرى فلاديمير بوتين رش قطرة روسيا وادي لخا زيارة صين تامة بتباق لها بريش ريشانوتة صين ميقرى شينك تينك وهمزومنا البوت أحوالات إقنومياية بين تونت أطلواتي أبزي همزومنا بس داها بلاشا تيلة مجليت بلاشا بيلت أمريكا و إيران بس إن أدخل شمان مغبي أمان إلى إيسا إسرائيل بطرس بتنزم لنبوت بند قصته
1: هاي
0: إيسا شماشة إيسا إسرائيل بطرس بتنزم لنبوت بند قصته هلا شلام هلا شماشة
1: رابر
0: شينو كلي قارة شماشة كل إقارة مقروخي واخجو برسقالات وراية تمزمت لن بدها إيدا يعني يوم ضيا ادخل شمة بندي قصتي وبندي قصتي شمة ميشة تيالة باقت
1: مخبي شمانا يا رمشن مارها بريخا واخن كد خوشبتي بتار إيدا إيدا قديشة بندي قصتي ها بتهمزم مخراب بكريوتا بداها ايدا قديشة اه الى خامن ايدا شوه ايدا مرانايا جوشيتا قبداها باروخي واها ايدا قديشة الكلوخن اتلن صورد راب ايدا بتاوديتن لينون جو خب وشلامة وحيمانوتا من ايقوت الضانة بتهمزم مخراب بكريوتا بداها ايدا قديشة منايت ايدا بانتقصت الى ايدا خمشي يوماني من برق يمتد باروقا مارا ايشم شيخا من جاوت ميتا وصرا يوماني من برق سقطت باروقا ايشم شيخا الشمية ان يطلب لي من تلميده ان يطلب مارا ايشم شيخا سقل الشمية ان يطلب لي من تلميده من أورشلم لارختي هل قبلي خيلة من روما مرقة الميدو إن مخبيت لين بقدان طورون أنا بالطلب من بابي خينا فارق ليطة بتياولوخن فأش أموخن هل آبد روخ الشارطة إلى روخ الشارطة شاريروتا أو تعلم ليما سي القابولة سبب ليلة خزيو وليلة ديو إينا أختن كي يقيتن لكسلوخن بأمارة بيوخن بهاوي أهكتوت ألقو يخنن القيباليون أرباسر من جرقة خمشاصر هلت ما نصر أنهم زملي أموخن كتير كسلوخن إنوا إينا آن فارقليتا يعني روخة قدشة أبد شادر بابي كشمي أبد مالك لوخن كل من دي أبد متخروخن كل من دي تبيري من اللوخن أكتو تلقو يخنن قيباليون أرباسر من جرق سري خمشة هل جرق سري شوة جودا إيدا قديشة قنطي قسطي تمملي مارا إيشم شيخ القولة قولة قتل ميدو كد جو داها يوما شدر مارن إشم شيخة روخة قدشة داميتد لشانت نورا الكل تلميدة وشليخة جمية وجو أوانا بسباري والهاو قولة جوه وقاتي من قمت آسق والشمية كد مر قاتي ها أنا بساقي والشمية من بر أسرا يوماني بتشدنا قاتوخن فارق ليطا هانو دين يعني فارق روخة قدشة شريرة بتقبليتن خيلة من روما آها روخة قدشة بتمضيلوخن ومتخروخن كل من دي فليخي ون ميري ون قاتوخن نطريكن بتأوديت الرابع أجيبويات جوريج كل الدنيا جداها يوم قديشة قبلن تلميذ دمارا وشليخ قديشة درخة سيام إيدا كانوتا ماصي مكملي كل خلمت إيتناي روحناي أن تلميذ وشليخ دمارا من برد قبلن من روما روح القدسة قلطلن أربق جات الدنيا مكروزة ومشهودة شمت عليها مارا إشم شيخة وهر مخ أم فاقدلن مارا وبر الله خوشن أربق جات الدنيا مشهود شمت بابا برونا روح القدسة ما نتهمن عامت وشاقل بغري ودمي وبالخ والناطر من ديت ملفه القاتوخن آبت عار ملكوت شمية آها روح القدسة كوبلن قم بهرنن قم آودن ملباني ومكرزاني وأقلداري وأسواتا شاريري جو كل بريتا أدية رابا كريوتا ومزمنا بالديادة في مزمن خيكا فارقني شمشيخة بسم الرابة قصلت مرأة جبنيش آشا عن فارقل من جنجارة ومرأة مقملة رابة ناشميتة فريسالا آهي مزمن آلها قال كل مت أمرانيتا لخ هندا خبكالك مريا بارفلقون هويت الرابة بسيمة عم حبا إبقارا
0: شماشر دويما بتسيم يطلع شماشة الدرغة اللايا
1: إيه هم نتي خبرها
0: ها عاد بسي مرابا شماشا إيسا إسرائيل
1: يا وخلقا مارا إشم شيخ مريا على شوخ الشيخ مارا إشم شيخ آوني لبيا وان أنا مصرياتا قد همزمك بمزمن مارا إشم شيخ قد كل بريتا
0: آمين بسي مرابا
1: كل إقار رابا بشينا
0: شما المغبى أيوة نقرأ إيسا إسرائيل شماشا إيسا إسرائيل بطرس منهرقة بتيومة فاندا قصد وبزيب دو يوم يعني إسري أربا بخمشة تريل بو إسري إشتا مبالا الخوشيبة بتسامي طلع شماشة من درغة قريانة إلى الهوبر هوبر إخني خادرغة اللاية أني إذن إينا قريانة أختي ليس يقجو ليس يقجو قنشي إن هذه برت خاجي خيتا بت سيميل الدي درغة بتسيقي جو قنشي بتقاري من كتابة قديشة وصلاوات إزمرياتي

شمان مغبي أخت مري قم خدش مدانا قد طب تشاوة بقرايخ وإنا إيشتا شماشة إيشتا إسرائيل أتوالي هاقيتا ينهم زمتا بتبندا قصة فلاديمير بوتين رشو أتروسيا ودل زيارة التشاينا تامت بقلي بريشت أطرا التشاينا يقرا تشينك هم زملون البوت أقنومية وأهولت بيل تروينت أطرواتي وتروينت أطرواتي ينا من أطرواتي جوري أبزي هم زملون داها ترعى ورطة مضيق هرمز الجامية بيشينا هالأدية إيران ليلة بشواقة أوري من طامة البود هذا جموينا قد متي خبلاطة الداها مشليطة بلاشة بيلت أمريكا وإيران أبزي البتخت الداها مضيق هرمز هربداها نسبة دزوتا قمت لايماني دونالد ترامب مرة أخذ نجار تماخخ الإيران خاجة خيتا هجوم أودي الله آني وإسرائيل ماخي الله إن أطروات الغولف الخليج قطر والسعودية أمارات أن أطروات برقاقة مرون قد دونالد ترامب سفور خاتش أخينا بلتي بالدبلوماسية غدخ قد ميخ شينا وشلامة مشلت بلاشا وماطيتون النيش الديوخن مطلبة الديوخن وبزي أطروات ناتو إن يوروب بجماينا مي أباني خبلاطة سبب كل جامية دي تشلينا من داها مضيق هرمز بسبارنا تلاي أطرواتي قد مي خبلاطة الدعم دي جو لبنان بلاشا هالأدية برخشي اللقامة إسرائيل وادي لهجم الرابة متواتت إن جو جنوب تمنية لبنان هلا دي قطيلنا طلع البي وشوي طلع جناتي من جنوب لبنان يعني من لبنان وطلع البي طلمو اشتي جناتي اينا درباني ابن رابا سهدي وانا ين مقتلنا رابا اينا حزب الله اللبناني هلا دي جاروب لماخذ صواريخ ديو ين طياريات طيارة اطلاع بايلوت يعني على الإسرائيل وبزي شميلان خبرة من باكستان مارا باكستان شقلة مطلب قشتو الأمريكا وزير برايوت باكستان شقلوا مطلبة أمريكا غدانا مخيدة أمريكا منطلقة إيراناية قد جاوبي ألدان مطلب أمر شاي إن نصيرن سازجزي يعني لدنا مطلابي إن قبلهم بيه ماسي مثليلة آها أبلاشا أبن ترامب تري همزمياتي همزم خامني يامر قرب دانا بتماخخ الإيران من دوجي باخينا يامر واتشلاما أم إيران رابا قربيلا يعني قرب دانا بتهاوي مشليتة بلاشا إنا أطرت إسرائيل بريشايت بنيامين نتنياهو بي بزودة ماخي الإيران قد لا أبيل بومبا يعني نووي لا أبيل لا تخمن قا ذاتي قد أود خا بومبا نووي وخا خبرات مفشمان الدزوتة تنخا فيروس شمو إيبولا أهجو كونغو جمهورية كونغو الديمقراطية إيبولا يعني فيروس إيبولا خاتة بليطلة جداها أطرى زودة من ترمط لما جناتي يعني وينا مداها مرة ورابة مني مثلون أهمخ كورونا إينا خدشو بوش خيلانا وبد هذا مارا آني خي أم حيواني إطلتاما رابا إطلون حيواني لأفريقيا إتي خي من حيواني
اها فيروس يازل من حيوانه البرناشه ومن برناشه البرناشه بود هذا ما رشقليتون هشياروتا هرديدنتا جو استراليا التنخخت فيروس شمو الى بكتيريا الخناق بكتيريا تخنقتا خانقلا نابس برناشا يتا رابا دنجر إلى أوا بكتيريا ما رشياروتا عبيتون الماسيتون ناخيتون خماطة الطعمة طعميوتا تطعيم يعني رابا سبايلا قتلا نبليتون جداها جرابة مرة تخنقتا بكتيريا شما نغبى أن إيوا خشمة طبت بريشيل أنقاته خن قدها شوها.

شميلان إيشا زي أهز مرتا أهز خلقامة شمان مغبة إيه ويمن بقراين وجو خا جو فيسبوك قمت يمريو أو بوش خورة من برناشة شق من برناشة إيل اجتاوى قمت ناشي شقلي واجتاوى يعني إلى قصة يعني إلى همزومنا باس التشعيطة يعني همزومنا باس خامندي إياو اجتاوى همشا جو إيدي إذن سيقخوا جو ماشينا خزخوا جوداها واغون ان ايتن خمشي جناتي بلكت خا اسري ان تلا جناتي دوي قنا اجتاوى بيدي بقرايا ين سبريوما يعني جريدة هذا غدا جو الطيارة ين ان اينا ناشي بتاوي جو خا غازينو موريلا دانا بزودا بقريتا من اجتاوى اينا دي اجتاوى دوزوتا بريشايد ورطلطل راديو ناشي بوش زودا بش ماينا الطب بأرخد راديو إينا هرجتاوا بياشيوا خرطة بلطلة تلفزيون إذن بلطلة تلفزيون إلى قالة وشكلة قالة وشكلة دوزوتا ناشي بوشي مغبيلة اتخزيل وناشت إلى همزومة طبية يعني من ديانة فبصار إلى خدشة قريتا بجتاوة إنا تلفزيون برت إلى من تيلا من تيتا بلطلطاما موبايل بلطلطاما فيسبوك كل خامن دي جداها موبايل ين تلفون بتخزت باي الطب ماس خز جوداها تليف باي دراما بخز جاوة فيلم بخز جاوة باي خزت مودي لقوما جو كل دنيا رابع بقربنو خالدو خينا بود هذا ويلا قريتا اتشتاوي رابا خدشا هرديد انت ناشي لتلن او سودا تايو قاري شمي قصد اينا تايو تايو شميلا بيناتو بصبالا من قاريلا اينا هرديد انت اتشتاوت لخشوبة رابا جورا مطورانوتا اتمي قخا ملت ياوي بيشتيوا او من دي جوجتاوا اتتاوا ان من ديانة اتشتويلون جاوو تشئيطة تشتويلة جاوو اي بيشا ليلة ما خا خرزة قلت لجو راديو ان تلفزيون ان فيسبوك بتقادل تعلق ان الجوجتاوا بتبايش هل قابت بريشايت يعني بغزايق خد اديت لنخنا مكتبة اشور بانيبال بيت أرشيت أنشور بانيبال يوم قيوم برقشي من منتيتا المنتيتا أوزي بسنادينا قدنا تشتاوي اتينا بالوت اتشتاوي آخا من دي رابا أننقايوا ودباور قضاتي بتآتي بش منتيتا الشرار علاقة أخنا إذن صندق خاخا تشتاوي تخشتاوي بطبالة تخشتاوي أخينا بش من تيانا من دو غمايا وجارس اندخلهم بريشايت انت اتلن موهوبياتي مغزمارنا انشتاوت دراملين انشتاوت قصتنا امينا ايت بتآزي لقاما بزودة خاطر جميع وقت هماشا اخنا سندخلهم بني امتن قطماسي من تي زودا وزودا أنا المغبانة أخوني يوسيب السادس من برسقالة طرعي برسقالة مردنا

تخيلت ميلان الفلورا سايمون أزمرت لمر لم أزخ لقامة شمال مقبي أنا بين تانن أنا يوشيب السرجس أنا بخايرن قبط خاطر الداني ناشي مغبيلي قبط دين ناشي اتيطيلي بخايرن قد بنبادل اتشميت إلى هماشا برسمتو وجخجا ومن قلل اتنبغ زايو وبسباري من قد تروخي مطيا طاما وبسي أنا بخايرن البوت أهولتي ديناش اتسنيقنا الهيارتا وبسي ايوان بخايا درقل الظلمي أتوادنا الخشمة أترواتي ينخشمة ناشي بخاين قضاتي ترخقة بخاين بتخير اتآتي اتآنا ماسن أودين خير بيو

0: إدوين إدوين مشموعة إديو الخرزان إدوين داخل سباينز مريات متويخ
1: كل
0: سبايوة بسي مرابا متمارا متخلو خزمرتا قماني بتودت لي زمرتا شو تشانا
1: كل شماني
0: كل شماني وبني بيتا
1: كل شماني
0: بسي مرابا ادفن بيتلن يقارو شهارة شميلا قالو
1: بسي مريجو
0: ريجت مريم مريم مريم شمان مغبها ايوه ادفن توما زادي بسي مرابا ازخ لقاما بخرزن شمان مغبه مش ميخلو خا زمرتا وهزمرتا وادن شو كانا قتلوهن بريشايت قا خورا ادفن توما زادي

Rabbi Spash Milochon George Hume and the Hazmerta Mehnienta Azok Mashmechlohon Hazmertachita Mehnienta and Ila Tlibale Linson Zaya Linson Zaya Tlibele Bayeshamila Ahazmerta Kamulil Tia Aha Ajwanka Brata Besparu Ula Vitaya Shown up Linson Chiribele and Tlele مخشيهم لنسى دا تشريبه للالتياه هيانا الموعد جورج ديرو دايما قبل هازمرت بتوضخ لشوشانا وقشل